0: سمرة
1: سباتي دايرة ما أنا سيفس فودافون يون سباكين أم تاتا نغوية روم
0: كاكو بانا غوية روم كاكو بانا غوية روم كاكو بانا غوية روم كاكو بانا غوية روم مومي ننم كتواري مومي ننم كن يرى كتواري أم سيكل
2: من أم تلفون كي بروتان تاتا
0: لوريستا دوانا دوانا دبوك أون دنيا روما تاتا كيفتن بروتان تاتا كيفتن نكالا غوية نم بانتاكينا
1: إما كون بانتاكي أو نيري سوى